عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

خايف يظرروا نواف مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برخا قريش

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

دياري القوري خستك وايا قريب يعني وقته اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هبر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر نا نا يا ابو فعم نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسي بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسي دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برفاق ريجي

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري الزيزي خلط على المطرح شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا تشريبي لا، هذه مو من تشريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزل شاي البزة
1: تشريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة.

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

0: ver.
1: Alo. Kieşname mına? Ti çama işname? İnşallah te başı.
0: Aşta çeytirim, te çedivey.
1: Valla mi biz bu namle te jikala ki deşin. Gano singa te çabu. Tehne ki jüve rabu esbek ne bu jiname.
0: La havle ve la. Rabu atı mehe.
1: Valla mi biz bu goybara hana ki behna te düçüke. Kudet ala te selameti bke rabbi.
0: Eser goti hana ki kudet ki. Behna mi ziyata çeytira.
1: Jiname kabu ki te çavana başın.
0: Kudet ki mehe aşta galiyete içro vurur az nevala. دبش من برد وخلاص.
1: ده خدت على عزرائيل بسرده دبشين الربي.
0: ايه قربان عم بي. تعبت اللي بوكا خاني ايه ايه بمريجي زاين بديتا.
1: كروت فابي كاتا التليفون ده دك الطيارة. ها جنامي. ام بيادي والله وسط دي مصر كوريكا خوا. وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم. كيليكا بو عست الدينم. تجمنا بيجي مالات النعبة. الو. كرو غيدي الو عن شويا كچي ها كچا جاميرا متنا بيج خد سوي صبا خد بدر كتنا بي خوارنن هاي خد اش ترازي
2: وبلا طيارة تاج ورشي بك شي سبك ما سبك دين حياة واز بيب ما قوي دنيا خرابة با
3: فنري ويران ازم مالم خراب ايدي البرا گردم وطيف وين ازكا قامت اليف قامت جي ريحانا خفيف ويران ازم مالم خراب ايدي البرا گردم زجاج وين ازكا مثل زجاج قامت جي ريحانا قراج ويران ازم مالم خراب ايدي البرا قامت مثال وين ازكا دلي هجار دش خوندنه گرم بطل ويران ازم مالم خراب ايدي البري ويدي البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم مالم خراب

تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمة خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقي يتراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدا يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواهد دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالا تا یه

خايف يظررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جيرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تایه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خوندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شيبري مدانة ريكا دولة.

واره ما ولاته اي هبار ليش عم نقوله شار هاور ما دزو كلاش انتك دانا دجمن مشهر رقتين انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدام انما يابل بليمن ميدان جبوه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندين جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا ده برخا قريشي

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

0: شبابي قول وتقول شريف زيزي
1: خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريفي، الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت نارم أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من تورا بربي بروية من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شد.

خايف يظررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت نادك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه